0: راديو 98.1 أفضل في المساء.
1: Das war Arabisch. Radio 98.1. Besser am Abend. Stech.